0: تمك فافي
1: في الديب وارتش في شاري في تي في تين في بين دايتون في فيلم أنا يا جم نبوانا تتمون تاندن مي وارتش في شارتون وارتش جوكة في بين دا يا إند سمعن مسين شاكي دفتي أفن مفاز كنا نايزان متون عن رايش كرازا نيسان يكين تو بيلي أم غراب داول ياب كنا فن جايزان دا تنا مشي فين مفينا نايا غات فلان ناي شتي يا إيزان يا دا تكون وازان تو بيلي تان نري بوم فارش داول ناي عالن تو بكتش ناي توري دا سيا زان نون فن كنا نايش كرازا نتان مفاز كنا يو دا أفيد نايزان غراب برايك أقول توري تلو ريف وفمرو تنا ينتون تيو تام تام نيشة تام نيشة تاوا دا سيلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زات زان كودا بولا سلاف شتيا نتو بيلا مرو تنا ينا سيشي دا نولم تنا نايتو سي في دينيو شتيا شامانا نفطورا نيا بولو عندي ما عن زورني عن جاي عن تلو ريف شنانجو شاي مراري مغاني da votezany midibokan-drano lan aretiny da sisy aminaiky agny agnaty volagninay zany krizasa ty sisy atokona ndre raiky ay
2: tsy mahazo mivelagna
1: da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômmune aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tonyk ainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy ay

0: بلاص تم كفافي.
1: إزايف هو كان سامباو نيول تيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايلو ني جان فيتون رابان زكانا نراجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامباو نالفا نيري مانرين ناندينيانا أرولو كينغا سيني سكينغا فايرينا دني فنون فانزكان عن رجويل دميانشون فوكان سامبابا زاي ميانشون فوكان مالعاس تبكفول ميانشون نيبونا فرتان ديغوريت ألوزالا يطول ما تيج تيكين تيكا أورار كانتان لينزانا كتيج ماس نتي تان راز نتي تي مساز نجار رجويل إفا بمنولا نوتم دميل نيف نامنولا نام نزفتونا زو كا ميتينام نوزيد ميالا أنفيتونا تسميشتا كانرو نوفا ليوانو نيبلا سافا Ara na rosa na kisambaba za inga tinfitunrana. De dien zombla tsumatumaswandu, macharobu fautanga na tau, mandiana mbebka mbuoka mtani ya vina rona rou, mbati sisheni fiteza mbuoka, amna rosa na kisamba. Inrinra fa yanou, fluona teni mera mpirenina. Mafantara tsara yanou fa, ula veto anou, terkateto anou, zana katika zala vunin fitunrana misi anoui, ato vahamp zala. Macharofa tenga, fa ulindeibe yanou, ولا فرا بيانادنا ولا مالالنا فايزام تينم نويو حافنو رالحنو اولا فيتو سامبافا دي تيماتاو تي غادنارو ران تين غانا غادنارو دي غادا فمالايل زيم زانا كاني زانا كاتيكا نيفونو ماس نانتاندا
0: شوتو تومكلا شوتو تومكفاف